بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: تمضي عقارب الزمن
2: ونسعى لهدف واحد،
1: نجتهد لنصل إلى القمة
2: ونجعل صوتنا في كل بيت.
1: راديو عنكاوا نبحر معكم
2: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
1: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

الشمس بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

عم زقزقياث تبرخي وقيناثي مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤخ.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: شؤوتشي.شؤ.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوتشي.شؤ.

رشتت موتان یم رشتت کربان تروی پتخی بلبه دربان کما انجربت

قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

استا غويستي راديو عنكوان لسر فريكوانسي نوتو هافت بوينت هافت.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

فيها على الزمن والدنيا واللي بتعمل. ليه الحياة بتخليها تتبدل؟ على الأسرة دي كان اللي شاهد ربنا، ده ما قلش حتى كلمة حلوة في حقه.

Pozdrav, Varavo. Malo napravo. Varavo.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

97.7 أكيد راديو عنكوا يلي بيسمعكم أجمل الخبريات وأجمل البرامج يلي بتطلع عليكم خلال الأسبوع. ونحن صرنا بنهاية الأسبوع مثل ما تعودتوا دايما أنه نكون معكم بساعة من الوقت ضمن برنامج استديو 7 على الهواء الساعة 7 مباشرة. وبلشنا معكم بأجمل الأجواء يلي رح نعيشها بساعة من الوقت مثل ما خبرتكم. كونوا معنا وأكيد كونوا برفقتنا بهالساعة الممتعة. وطبعا الأجمل من هيك أكيد الأغاني يلي رح نسمعها مباشرة على الهواء. طبعا مستمعينا خليني أذكركم بأنه فيكم تتواصلوا معنا وخدمة الواتساب أكيد متاحة للجميع. فيكم تتواصلوا معنا مباشرة عبر كوريك على 0750-38-0-333 وآسيا سيل على الرقم 0773-800-333. طبعا خليني أذكركم أيضا بأنه في عنا جائزة عم تكون بنهاية الحلقة وهو سبونسر البرنامج. كل الشكر أكيد لمطعم مارينا اللي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين وخاصة بأجواءه الرائعة جدا. يعني رغم الجو الحار وهالأجواء الصيفية الصعبة جدا ولكن دايما الأجواء ممتعة بتكون برفقة الأصدقاء والعائلة ضمن مطعم مارينا. ما بعرف إذا جاهزة أغنية نسمع؟

طبعا الساعة 7 وطبعا المزاج رح يكون عالي برفقتنا الساعة 7 الأغاني الرائعة يلي رح تسمعوها عبر موجتنا والساعة 7 الأخبار يلي رح نخبركم إياها وكل جديد.

طبعا هي هي الأجواء الرائعة مثل ما تعودتوا كل نهار خميس بأنه نسمع الأغاني الرائعة من غرفة الإخراج ريبين عسكر، وأنا معكم بالإعداد والتقديم مباشرة على الهواء. وطبعا خليني أتشكر كل حدا موجود معنا على صفحتنا على الفيسبوك ويلي انضم لنا مباشرة ليشوف الحلقة لايف عبر صفحة راديو عنكاوة، وخليني كمان رحب بكل حدا عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا. وأيضا خليني أذكركم بأنه فيكم تطلبوا أي أكيد كل الأغاني اللي أنتم حابين تسمعوها على الهواء مباشرة. وبدي أرجع أذكر بأنه مطعم مارينا بيقدم دعوة على العشاء لشخصين، وأنتم فيكم تشاركوا معنا من خلال التواصل المباشر عبر أرقامنا على كورك على 0750-38-0-333 وآسيا سيل على الرقم 0773-800-333.

طبعا هالأغنية الرائعة اللي عم نسمع طبعا هي جديد للفنان أور نانو, وطبعا هي بتحت عنوان خط مطرة, وهي من كلمات نابليون شمعون. أما التوزيع الموسيقي لرامسن جورجيس, التسجيل طبعا كان بأم استوديو, أما التصوير تم باستوديو دافينشي. عم نسمع جديد وحلو على راديو عنكواه.

0: يعني فعلا أغنية رائعة والموسيقى رائعة والصوت والأداء رائع جدا، فبدنا نقول ألف مبروك أكيد على إطلاق الأغنية. وخلينا ما نطول كتير كونه في اتصالات عم تجينا، خلينا نروح مباشرة نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا، ومثل ما تعودتوا دايما بخارج الصندوق. طبعا اليوم سؤالنا وبعجقة الحياة وعجقة الشغل، عجقة الهموم، التفكير، بعدنا منقول انه العتب على قد المحبة، بعده خلينا نقول بيحمل نفس القيمة، وبعده بيحمل خلينا نقول العتب للأشخاص بيستاهلوا انه نحن نعاتبهم بحياتنا ولا لا، ولا اختلف المفاهيم واختلفت خلينا نقول الحياة، اختلفت الظروف، اختلفت يمكن يعني نقاشنا، واختلف يمكن ما عاد لنا خلق انه ناخذ ونعطي مع الاشخاص اللي بيحكي بيحكي واللي ما بيحكي ممكن نعذر له. خلينا نشوف الاتصالات ونشوف مين معنا باول اتصال. بنقول الو الو
1: الو
0: الو مساء الخير.
1: الو
0: انت معنا.
1: هلا ابوي رياض،
0: اخبارك؟
1: الحمد لله ابوي، الحمد لله تسلم.
0: مين معنا؟
1: سناء.
0: سناء شو الاخبار؟
1: غادي نربح فقط يا رب.
0: سناء، يا سناء،
1: ايش انا كنت ابوي صحتك؟
0: والله تمام بألف خير، انت طمنيني كيف امورك؟
1: الحمد لله ابوي الحمد لله
0: دائما وابدا. مدام سناء خبرينا اليوم موضوع حلقتنا، عم نحكي عن العتب، برايك العتب على قد يعني على قد المحبه مثل ما بيقولوا، ولا اختلف المفهوم؟
1: هي اول العتاب هو يقول لك من حبك لعشاك ومن كرهك فات وعافاك.
0: حلو،
1: هاي اول
0: نصيحه. اوكي،
1: يعني فانسان تحبه وتحترمه وما قدرك يعني واحد لازم يعاتبه. هي العتاب يعني محبي.
0: اوكي،
1: بس لا بكثره يعني بهدوء.
0: يعني انت بتعاتبي الاشخاص اللي حواليك اذا ما اتصلوا فيكي، اذا ما تواصلوا، اذا ما اجوا لعندك مثلا قرايبينك، ممكن تعاتبيهم؟
1: يعني اذا انا احبهم كثير وقريبين لي، واذا ما قدروا اني على نيشان او خطوبه او شيء، شلون لك انا عند عمي والخالي اذا ما قدروا شلون
0: بتعاتبي؟ اوكي اوكي اوكي، شكرا لك يا مدام مسلمة.
1: يعني بالهدوء.
0: اوكي وصل، هلا فيكي، سلامات. خلينا ناخذ اتصال جديد. هلا الو
2: الو
0: يا مرحبا.
2: يا مرحبا، يا اهلا وسهلا بك.
0: اخبارك اخبارك مدام سميره؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله نشكر الله، الحمد لله نشكر الله.
0: لونك مع هالجو الحار، خبرينا.
2: شوف شوف شوف
0: كيف الواحد ما عم يحتار شو بده يشرب، شو بده ياكل اللي يبرد عقلبه.
2: انا كل شوي اريد ياكل لي موطا، يا ما بيغد يا
0: يا رقي يا هالقصص، هي تبرد على القلب. مدام سميرة، اليوم عم نحكي عن العتب، برأيك هل العتب بعده دليل محبة واهتمام مثل أيام زمان، ولا اختلف المفهوم بوقتنا؟
2: العتب أنا أقول هذا المثل، هي قالته هاي البنت قبلي قدامي
0: مدام
2: العتب
0: سنة. فيكي تقولي لنا
2: العتب يعني العتب العتب يعني الواحد اللي تحبه تعاتبه، واللي ما تحبه ما تعاتبه. يعني يعني واحد يعني شخص عزيز عليك اذا عمل لك فقد شيء وراح وما جاء وفقد قصه، يعني اعاتبه. ليش يعني ليش اشنو السبب؟ شوف اشنو السبب اعاتبه، وين من حبيتي بينه.
0: يعني معناته بعض الأشخاص بتعاتب، ليش أنا بحس أنه خف بوقتنا الحالي، العالم ما عاد كتير إلى خلق تعاتب، ما عاد إلى خلق يمكن تأخذ وتعطي بالحياة. يعني إذا مثلا على فرض المثال أخوك ما تواصل معك، فأنه خلاص ما بعاتبه.
2: أي عاتب
0: وعاتب بتعاتبي
2: تواصل تليفون أو علينه. أنا من نوع اللي عاتب
0: بتعاتبي،
2: يعني من نوع عاتب أنا.
0: أوكي أوكي، شكرا لك مدام سميرة، هلا فيك.
2: أنا حبك لعشاك، حبك لعشاك.
0: أوكي وصل، تحياتي لك، شكرا، هلا فيك.
2: باي باي،
0: هلا عيوني، باي باي. يعني عم نشوف الأشخاص إذا عن جد العتب على قد المحبة ولا لا، ولا نشوف مين بدنا نقول. ألو الو
3: الو مساء الخير ياس.
0: اهلا وسهلا مدام نور،
3: شلونك؟
0: انا بلف خير، وانت كيفك؟
3: والله دوم، والله الحمد لله انا بخير.
0: مدام نور ناطرين البرنامج ولا ما نكون ناطرينه؟
3: ناطرينه، ده اسمعك
0: وشايف البث. وينك بالبيت؟
3: ايه بالبيت اكيد
0: بالبيت. هاتي لشوف خبرينا، العتب على قد المحبة ولا لا؟
3: اكيد على قد المحبة، يعني اذا واحد يحب شخص اكيد اذا هذا الشخص ما اجى يمه وما سأل عنه اكيد من محبته لي يعتب عنه. اما اذا الشخص اللي ما حبيتي وعايش حتى ما يسأل عني ما عادي ما
0: أهتم. طيب سؤال، بما أنك قلت لي ما بيسأل عني، برأيك هذا في موضوع آخر أو سؤال آخر بيقول اللي ما بيسأل عني ما بيسأل عنه، أنت مع هذا الموضوع ولا لا؟
3: شوف أنا اللي أعرف الشخص اللي يحبني إذا ما سأل عني فترة أعرف احتمال عنده ظرف
0: أوكي.
3: حتى يشتغل وما سأل عني لهذا أعاده.
0: بس مو
3: سأل عنه ظرف، أهم شيء يحبني يحب محبة بالقلب.
0: أوكي يعني مو واحدة بوحدة.
3: أما إذا الشخص اللي ما يحبني حتى لو ما يسأل عني إذا هو ما دي يحبني بقلبه أعرف إنه ما لا يحب، فما يهم يسأل ما يسأل ما يهمني.
0: أوكي. شكرا لك يا مدام نور، باي باي.

0: ومعنا اتصال على الهواء. مساء الخير.
1: مساء النور. اهلين، شلونك اخ الياس؟
0: يسعد لي اوقاتك مدام عنان، اخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله،
0: طمنينا.
1: نورتنا، خميس ونس عليك وعلى
0: الجميع يا رب. هاتي لشوف، خبرينا مع مين عم تسمعينا يا عنان؟
1: عم بسمعك على التطبيق.
0: ايه بس قصدي لحالك، يعني قاعدة لحالك هيك عم تسمعينا رواء المزاج، ولا انت والعائلة؟
1: حاليا لحالي.
0: لحالك. اهدى اهدى هيك. من غير شر هيك اروق الجو. بتسمعي يخلي لي قلبك. هاتي لشوف مدام عنان، قولي لنا، العتب على قد المحبه ولا تغير بمفهومنا الحالي؟
1: هو العتاب له اشكال. اكو عتاب محبه واكو عتاب عن اهانه، انه انا اعاتب حتى اهين المقابيلي.
0: برافو.
1: مع احترامي لك.
0: صح
1: فاعاتبه على التقصير اذا كان شخص كلش قريب مني واعرف انه يحبني واحبه ومقصر معي، لازم اعاتبه. هو زوجي، اقرب الناس اللي مثلا سوى شيء، لازم اعاتبه. بس عن محبة أكو عتاب إنه واحد بس يحب عاتب حتى يتقاتل. أكو يقولون اللي عاتب يقاتل.
0: صح.
1: يعني شون العتاب، كثرة العتاب تفقد قيمة الإنسان واحترام الناس له. الناس لازم تتعامل، يعني كل واحد حسب نفسيته، وما لازم أكثر بالعتاب. خلي أنكو نتحمل بعضنا البعض.
0: صح
1: لو لا؟
0: صح.
1: لازم نتحمل بعضنا، ولازم نراعي شعور المقابلنا وظروفه.
0: 100%.
1: نعاتب احنا شنو يعني؟ نريد الناس كلها حوالينا مثل ما احنا نريد. كل واحد مشغول بحياته.
0: برافو.
1: بشغله، بعمله، حسب وضعه.
0: برافو.
1: فالعتاب، كثرة العتاب تقلل قيمة الشخص.
0: يعني
1: لازم نكون
0: يعني نخلق أعذار أحيانا للآخر. كتير مهم أنه بحياتنا نخلق عذر للآخر، مو بس أني أنا عاتب.
1: صح.
0: يعني الشخص لا تواخذيني بمر، يمكن بظروف أنه أنا ما لي أدران أحكي نفسيا من جوا. يا أخي أنا مثلا على فرض المثال أنا بحبك وبحترمك، عرفت كيف، وأنت إنسانة طيبة، ولكن أحيانا نفسيا أنا ماني مرتاح لأني أرفع التليفون وأطمن عنك مثلا، كيفك؟ ممكن هيك.
1: أكيد.
0: صح.
1: أكيد لازم نراعي شعور بعضنا البعض، وأهم شيء المحبة. ويبقى ذلك الشخص له مكانة وقيمة عندي، وهو أنا أيضا أحترم نفسي وما تأثر بالعتاب.
0: 100%. يا عيني على الكلام الحلو. شكرا كتير لك مدام عنان، وشكرا يعني للإحاطة بهذا الموضوع. خلينا ناخذ اتصال. هلا فيك. ألو. سمعونا من الموبايل. مساء الخير.
2: وانت
0: عارف، اخبارك؟ والله تمام، بألف خير. طمنينا عنك.
2: الحمد لله
0: زينه. مدام عليا؟
2: لا، مدام وفاء.
0: اخبارك؟
2: الحمد لله. اخبارك؟
0: والله تمام، بألف خير. هاتي لنشوف شو عاملين اكل اليوم.
2: اليوم طبخنا
0: بامية وتبنى. يا عيني، مع اني ما بحب الا البامية، بس بحب المرقة والرز. صح. طيب. كمان ابنك هيك اجمالا؟ بحس كل الشباب ما بيحبوا البامية، بيحبوا المرقة والرز بس. الله يخلي لك يا رب. العتب على قد المحبة ولا تغير قيمته بوقتنا الحالي؟ ما عاد قلنا خلق نعاتب.
2: لا، أنا الأحب وأعاقبه. يعني ليش ما أجيب؟ يعني من محبتي بينه.
0: أوكي.
2: بس مرات لما عندك بعض أشخاص تريد تعاتبهم، يعني كن أملوا شيء بحقك غلط فتشي تعاتبهم، بس يعني مرة تعاتبهم وتتركهم بعد. حتى واحد لا يفقد قيمته مع هكذا أشخاص.
0: صح.
2: برافو. حتى على احترامه معه.
0: حكيتي جملك.
2: يعني أنا عاتبهم على الكبير وعلى الصغير، يعني شغلي شوية ويقفي. أعاتبه مرة وها هي بعد أتركه. بس أنا الشخص اللي أحبه ألحبينه بالعتاب، لأن أريده يجي يمني وما أريد أخسره وأريد أكسبه.
0: 100%. حكيت جملة كتير مهمة بالحياة. القيمة كتير مهم إنه كمان نحن نحافظ على قيمتنا، يعني مو بس إنه نحن العاتب لمجرد العتاب. 100%. أنا كتير معك مدام وفاء بهي الكلمة. وفعلا نحن على فكرة لما نطرح المواضيع مع بعض بنستفيد من تجاربنا، بنستفيد من خبراتنا، وبنستفيد كمان من هي القصص بالحياة. يعني حكيت شيء كتير حلو، إنه أنا قيمتي بالنهاية، في عندي قيمة عند الشخص الآخر، وأنا لازم حافظ على قيمتي. يعني بغض النظر يمكن الشخص الثاني ما أنه متمسك فيني، أو أنا لأني بعزه أكثر هو ما كتير بيحترم مثلا وجودي، أو بس عندي قيمة أنا بالنهاية 100%. هي خط أحمر،
2: صح. أنا أعزه هو يرفضني على شنو بعد؟ يعني لا لش أيوة معانه هاي.
0: كلام جوهري جوهري. شكرا كتير لك مدام وفاء، ونهاية أسبوع سعيد لك. هلا فيكي، هلا هلا عيوني، هلا. أيضا ناخذ اتصال آخر على الهواء، ضغط اتصالات كتير، منقول ألو وأهلا وسهلا.
3: شلونك يا استاذ الياس؟ طمني عنك.
0: اهلا وسهلا بابو ادم الورد. انا والله لسه ما لحقت التعليقات، بعدني رح اقراهم بس من ضغط الاتصالات. ابو ادم كيفك؟
3: ولا يهمك يا حبيب قلبي، ولا يهمك يا حبيب القلب.
0: ابو ادم خبرني، العتب على قد المحبه ولا اختلف بحياتنا وبوقتنا هاد الوقت؟
3: والله حسب الاشخاص، بس بظل في قاعده مهمه بحياتنا، التمس لاخوك المؤمن 70 عذرا.
0: برافو برافو.
3: يعني احنا ما في نحكم على الشخص اذا بعثت له ما رد علي او هو قل التواصل، يعني بيكون الزلم مشغول اكيد. يعني
0: ما ممكن تزعل
3: حسب ما كانت الشخص،
0: ما ممكن تزعل، يعني ما ممكن تزعل انه ليش ما رد، او ممكن يشوف
3: حسب الموقف وحسب الشخص. يعني
0: يعني ممكن،
3: يعني يعني كثير في عندي اشخاص بعرفهم اول واحد انت، يعني
0: حبيبي
3: ما في قل التواصل، يعني بعرف وضعك شلون
0: حبيبي يا ابو ادم، ويسعدك والله. ايه
3: حبيب القلب، يلا ما بشتاخر عليك وروح يا الياس.
0: وروح يا ابو ادم حبيب القلب، شكرا كثير، وانا كثير سعيد بتواصلك. هلا فيك، هلا
3: حبيب القلب، هلا الياس،
0: هلا يومي. خلينا ناخذ ايضا اتصال ومنقول الو مشان ناخذ اكبر كم. الو
4: الو
0: الو
4: مرحبا.
0: مرحبتين، اهلا وسهلا. مين معنا؟
4: عذراء.
0: عذراء كيفك؟
4: الحمد لله.
0: أول مرة بتتواصلي معنا؟
4: إيه.
0: ممكن الاسم الثنائي عذراء شو لو سمحتي؟
4: جوارجيس.
0: أوكي، أهلا وسهلا فيكي.
4: أهلا.
0: اليوم عم نحكي عن العتب، برأيك العتب على قد المحبة ولا اختلف بمفهومنا هلأ؟ ما عدل فيه؟
4: في. قبل إيه كان معتبة يعني على الحب، بس لا، العتب ما يفكر إنه آخرين شلون حياته، تعبانين مشغولين،
0: صح.
4: أهم شيء يعاتبهم يكون كلهم دوما داره
0: 100%. يعني أنا ما ممكن أعمل ردة فعل إنه لكل فعل في ردة فعل، إذا ما حكاني فأنا ما لازم أحكي.
4: لا أكيد كل واحد مشغول تعبان، صح. مريض مثلا
0: 100%
4: عاتبه.
0: أوكي، نحن سعيدين جدا بتواصلك معنا، وأنه سمعنا كمان صوتك ودايما تواصلي معنا.
4: أوكي.
0: هلا فيكي، باي باي. طبعا يعني آراء متعددة حول العتب، في ناس عن جد بتخلق عذر، وفي أشخاص يمكن مثل ما كانت عم تحكي مدام وفاء عن القيمة، إنه أنا كمان لازم يكون في عندي قيمة بحياة، يعني إذا الشخص الثاني معامل قيمة فأنا كمان لازم أعمل قيمة، وهذا الشيء خط أحمر بالحياة. فتختلف يمكن مفاهيم العتب، وبتختلف يمكن أساليب العتب، ولكن هذا هو إذن موضوع حلقتنا لليوم، وناطر أكيد تواصلكم، وناطر اسمع أيضا أراءكم، وفيكم تواصلوا مباشرة، وفيكم أيضا من عن طريق التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. نسمع أغنية من عند ريبين.
5: هي بكلوكم من معرف من معنى
6: ولا تبزير.

0: بدي أقول مساء الخير لزينب، عم بتقول مساء الورد والفل والياسمين المتألق والغالي ديران الجميل، شكرا لك يا زينب. عم بتقول بيقولوا العتب على قد المحبة، بس لما تتعب من العتب بلاها لها المحبة. والله لازم يا ألوس نقتنع بكلام الوسوف، العتب اللي ما بيستاهل شو نفعه العتب. الله الله يا سلطان الطرف جورج، تحياتي لك يا زينب، شكرا كتير. نشتمان عم بتقول مساء الخير والورد والياسمين، أحلى الياس وأحلى راديو عنكاوة، تحياتي أكيد للمخرج ريبين. تحياتي لك أكيد. نشتمان روز عم بتمسي علينا، مساء الورد والياسمين منور، ممكن اسمع غنية لوائل كفوري وبهدية لإلكن وشكرا، وهلا بالخميس، تحياتي لك يا روز. يلا أكيد بلكي بنسمع شي لوائل كفوري من عند ريبين. أكيد بدي مسي كمان على هالة، بدي مسي على نور إسماعيل عم تمسي علينا. بدي أقول مساء الخير لأبو ياسر، عم بيقول مساء الخير أستاذ الياس، بدي مسي على غاندي وزينب، شكرا كتير. أبو آدم أكيد تواصل معنا، وتحياتي أكيد لخالدة، يسعد لي مساكي وناطرين أكيد تواصلكم المباشر معنا. خلينا نأخذ اتصال قبل ما نسمع أغنية ونروح للفقرة الثانية. ألو
1: ألو
0: ألو
1: كيفك مع الياس؟
0: أهلا وسهلا سيد وسام.
1: إيه نعم.
0: كأخبارك؟
1: والله الحمد لله، شلونك؟
0: والله تمام نشكر الله. سيد وسام طلعت لبرا عم تسمعنا؟
1: إيه كنت خاب، لا تعاتبني مرة، لا تعاتبني مرة ما
0: خابرتك. العتب على قد المحبة. شو هات لشوفه؟ يخبرني خبرني، العتب على قد المحبة ولا ما عضل في منه؟
1: والله يعني شوف شلون، اذا واحد يعني اذا مشغول او شيء واحد يعاتبه يعني عشان واحد يقول لك يعني ما يصير واحد يعاتب واحد شيء.
0: انت بتعاتب يعني ممكن تعاتب قرايبينك، ممكن تعاتب اصدقائك ولا لا؟
1: لا صدق ما عاتب كله، حتى عارف ليش؟ يعني كلهم مشغولين وكل واحد عنده شغل وهذه يعني ما يحتاج،
0: وكل واحد همه اكبر منه. تحياتي لك سيد وسام، وخلوكم معنا دايما على السمع. هلا باي باي.

طبعا هاي الاغنيه مهداة لروز، وطبعا كل الشكر لريبيني اللي بيحط لنا الاغاني الرائعه. خالد عم تقول مساء الخير راديو عنكوا مشتاقين، ونحن اكيد مشتاقين لكم اكثر، تحياتي لك. قبل ما نروح هيك للفقره الثانيه معلي، وهي اصلا مفاجاه ما قدرت الا لريبين، اسمحوا لي عايد اختي بكره عيد ميلادها، بدي اقول لها خالد عم تقول مساء الخير راديو عنكوا مشتاقين، ونحن اكيد مشتاقين لكم اكثر، تحياتي لك. قبل ما نروح هيك للفقره الثانيه معلي، وهي اصلا مفاجاه ما قدرت الا لريبين، اسمحوا لي عايد اختي بكره عيد ميلادها، بدي اقول لها ان شاء الله العمر كله يا رب.

طبعا هابي بيرث لأحلى مهندسة, وإن شاء الله ما نشوفك أكيد حلمك. وبدي أقول هابي بيرث لكل حدا أكيد عم يحتفل بعيد ميلاده. خلينا نروح للفقرة الثانية واللي هي توب تريند, ونشوف شو في عنا أخبار اليوم من أخبار جديدة ومن عندك يا ريبين. والبداية مع الفنان ستيوارت يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان خلولة, وهي من كلمات زايا جورج. أما الألحان لسدير قريش, أما التوزيع الموسيقي لفادي عامر, والميكس والماسترينج لداني شمعون.

وبدنا نروح للفنان عمار الكوفي اللي طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان سوسينة ميرغا، وطبعا عبر قناته الرسمية بعمل جديد بيحمل طابع الفلكلور المميز. طبعا هي الأغنية من التراث الشعبي وتم إعادة تقديمها بتوزيع حديث، هي من كلمات وألحان مثل ما قلنا فلكلور، أما التوزيع الموسيقي لريناس المكس والماسترينج لعمار الكوفي.

ومن عمار الكوفي للروح الفنان للفنان الشامل مروان خوري يلي طرح أغنية جديدة على طريقة الديو مع مارلين نعمان, وهالأغنية تحت عنوان يديني نسينا, هي الأغنية من كلمات أكيد مروان خوري, أما التوزيع الموسيقي لداني خوري.

تبعه هي الرومانسية الموجودة عنده دايما. ولكن خلينا نروح للفنانة نوال الزغبي وأغنية كيوت، الأغنية اللي طرحتها مؤخرا، وطبعا هي الأغنية باللهجة المصرية خفيفة سريعة الإيقاع، وهي من كلمات محمد جمال، أما الألحان لميشيل صفوت، أما تولى التوزيع لعمر الخضرية.

أغنية هيك هادية رايقة جدا يعني, ما حسيتها بصراحة هيك شغل صيف لازم تكون. قول مروان خوري هذا هيك الريتم تبع

شو هالغنية الكيوت على راديو عنكاوا. ومن نوال الزغبي للروح للهضبة يا عمرو دياب يلي طرح ألبومه الغنائي المنتظر يلي ضم 12 أغنية. طبعا عنوان الألبوم هو حبيتك، والألبوم هو رقم 36 بمسيرة عمرو دياب. خلينا نذكر من الأغاني تأخرت عتبنا وسلام كبير 12 بالليل، وطبعا أغنية حبيتك تعاون مع عديد من الشعراء، بنذكر منهم تامر حسين، أمير طعيمة، أيمن بهجة أمر، مصطفى حتوى. ولكن خلينا نذكر بأنه كان في غياب للملحن عزيز الشافعي اللي تعاون معه بأكثر من أغنية وبخمس ألبومات مؤخرا. خلينا نذكر بأنه أغنية حبيتك هي من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى والتوزيع أحمد إبراهيم.

يعني ألبومين بفرد أسبوع. طبعا تامر حسني عنده ألبوم أكيد يلي طرحه كمان هذا الأسبوع تحت عنوان مش هتكرر، ضم الألبوم 14 أغنية متنوعة، وخلينا نذكر منهم بنت مين، وش الخير، يا خسارتنا، ما تيجي، ولعينها، وطبعا مش هتكرر يلي هي عنوان الألبوم. وبالتزامن مع صدور الألبوم شارك تامر حسني متابعينه فيديو من أجواء الاحتفال لإطلاق الألبوم.

0: ومن فقرة توب تريند خلينا نروح نحن وياكم لتحت الضوء لنشوف شو في عنا أخبار لليوم. وطبعا البداية مع من عندك يا ريبين. ضمن إطار الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بالضوابط الصحية والحفاظ على السلامة العامة، نفذت لجنة المتابعة والقرار التابعة لقائم مقامية عنكاوة مساء يوم الثلاثاء موافق 28 تموز جولة رقابية شملت 10 محلات تجارية بعدد من مناطق القضاء. طبعا هذا الشيء بهدف التأكد من مدى التزامهم بالتعليمات الصحية وشروط مزاولة العمل. أسفرت الجولة عن غلق محل تجاري واحد، و طبعا هذا الشيء بسبب مخالفته للشروط الصحية والمطالبات السلامة العامة، فيما تم فرض غرامة على 5 محلات أخرى لعدم التزامهم بالتعليمات والضوابط المعمول بها، مع توجيه إنذارات لأصحابها بضرورة مراجعة قائم مقامية عنكاوة لاستكمال النواقص والأوراق الرسمية المطلوبة ضمن المدة المحددة. طبعا كما قامت اللجنة بتوجيه الإرشادات والتعليمات اللازمة إلى 4 محلات تانية، وأكدت القائم مقامية عنكاوة أنه الحملات التابعة والتفتيش رح تتواصل بشكل دوري لضمان التطبيق الأنظمة والتعليمات النافذة وتعزيز مستوى الخدمات والحفاظ على الصحة والسلامة العامة. وقبل ما نروح لآخر فقرة موجودة معنا خلينا نأخذ آخر اتصال معنا. ألو،
1: مرحبا.
0: مرحبتين،
1: شلونك استاذ
0: الياه؟ تمام، ماشي الحال. مين معنا؟
1: مجد.
0: مجد كيفك؟
1: الحمد لله.
0: حبيب القلب مجد، خبرنا العتب على قد المحبة؟
1: يعني هو مرات دلالة على المحبة حسب الشخص، انه مثلا اكو شخص اذا يحبك هو يعاتبه، واكو عاتب مثلا من شيء نعمله غلط يعاتب واحد الله.
0: يعني بتعاتب انت يا مجد؟
1: شنو؟
0: بتعاتب؟
1: أنا
0: ما بتعاتب. أوكي، شكرا لك يا مجد، باي باي. باي. خلينا نروح نحن وياكم لآخر فقرة موجودة معنا، واللي هي الأغنية المنسية يلي مثل ما تعودتوا دايما ننهي فيها حلقتنا. ومن عندك يا ريبين.

الفنانة جانيت جورجو سفغالي والمشهورة باسم الفني صباح تعتبر واحدة من أبرز الفنانين واشتهرت بألقاب كتيرة منها الشحرورة والصبوحة وصوت لبنان وكانت بين أوائل الفنانين المغنيين العرب يلي وقفوا على خشبات المسرح العالمي ومنهم الأولمبيات بباريس وقاعة ألبرت الملكية بلندن ودار الأوبرا بسيدني.

0: بداية الفنية كانت بي الصغرة بلبنان استطاعت أن تتميز بشهرتها المحلية واستطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية آسيا داغر يلي كانت عم تشتغل بالقاهرة، فأوعزت لوكيلة بلبنان قيصر يونس لعقد اتفاق معها على 3 أفلام دفعة واحدة.
1: وركوف الطير الشادي بتهلل لك بغناليها
2: وجراس
0: وتم تكليف الملحن رياض الصنباطي بتدريبها فنيا ووضع الحان لها رح تغنيها بالفيلم، وبهديك الفترة اختفى اسم جانيت الشحرورة وحل مكان اسم صباح يلي كانت عم تلعب فيه بدورها بالفيلم القلب له واحد بعام 1945 وكان عمرها 18 سنة.

عند برصيد الفني 87 فيلم بين مصري ولبناني و27 مسرحية لبنانية وعلى ما يزيد 3500 أغنية ومذكر منهم عن ندى على البساطة تعلو تتعمر يا دار يا نيانا ساعات زي العسل وأغنية أهلا بهالطلة أهلا يلي عم نسمعها وتم إنتاجها بعام 1963.

0: حبيت الدنيا واغلى.
1: واخيرا الاغنيه اهلا بهالطله هي من كلمات والحان الموسيقار اللبناني زكي نصيف. وخلينا نذكر بانه تم عمل مسلسل بيحكي قصه حياه الشحروره صباح بشهر رمضان بعام 2011 وجسدت الشخصيه الفنانه كارول اسمحها.

لهون أكيد مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية الحلقة ورح نشوف مين الرابح أو الرابحة معنا. وخليني نذكركم بأنه الجائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. لنشوف مين الرابح أو الرابحة معنا لليوم. وخليني نذكركم بأنه نحن الإعادة للبرنامج عم تكون بكرة الساعة 1 الظهر. نقول ألف مبروك لنور يلي ربحت الجائزة. نور طبعا فيك تستلميها من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي ومن مقر إذاعة عنكاوة. ولهون بنكون وصلنا نحن وياكم لنهاية الحلقة. تقبلوا كل التحيات ربين عسكر بالإخراج، كنت معكم بالإعداد والتقديم لازدراني. باي باي للكل.

سلطان ثدق ليمة كردستان تغبى خمشنبا ألبي ديناري أخ أدرى تختايا الفعلة قطاعة دي لنايا حلبوسي مطال أربيل بصغبرتا رشميتا قلت خميموثا ماخر كردستان ودرغت خميموثا قريوتا الخمشي ما أيتا بقرميان صدر رميوثي ميليشيات خسيباثا بعثت قطاعة هدامة حشد وأمينوثة بعتا زينب إيداد أغدانوثا بغداد خيف عصيانة هي ولاية لشقالة زينب دودة زينة عمر وقتا خضرة قطلت خمشة مالوخة إيرانية بعراق وشوناية دربنة من بودة الإيران وقابلتا دأسيوثا منيانة دخطيلة بزوعة أرعاية بيابان ريمت الأربع وثلاثي ترامب دارش الخطاطة قيساية لمخيتات باسم ريشة عشينا نقول نيشة إيرانية

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيت إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القى
3: ها قال خليا من برسقالد عنكاوة كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوة ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي

لتنابورم لتنابورم نكتو دنياش بلاي لتنابورم نا لتنابورم.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤو تشي بوينت شؤو.

حكومة إقليم كردستان تحدد 500,000 دينار كأدنى راتب تقاعدي لعمال القطاع الخاص. الحلبوسي يصل أربيل في زيارة رسمية. موجة حرارية تضرب كردستان ودرجات الحرارة تلامس 50 مئوية في قرميان. الصدر يتهم الميليشيات الوقحة بالتسبب بمقتل عناصر الحشد والأمن ويطالب بحصر السلاح بيد الدولة. بغداد تحت ضغوط دولية لنزع السلاح الفصائل المسلحة مع اتساع دائرة التوتر الإقليمي. مقتل 5 مستشارين إيرانيين في العراق ونقل جرحى من الفصائل إلى إيران لتلقي العلاج. عدد قتلى زلزال اليابان ارتفع إلى 34. ترامب يدرس خطة عسكرية لشن ضربات عقابية مكثفة ضد أهداف إيرانية.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شلطانو صدق ليمة كردستان متغبى خمشنبا ألبي ديناري أخ أقرى تختايا الفعلة قطاع عادي لنايا حلبوسي مطال أربيل بصغبرتا رشميتا قلت خميموثا ماخل كردستان ودرغت خميموثا قريوتا الخمشي ما أيتا بقرميان صدر رميوثي ميليشيات خسيفاثا بعثت قطاعة هدامة حشد وأمينوثا تبعتا زينب إيداد أغدانوثا بغداد خيف عصيانة هي ولاية بش قالت زينب دودة مزينة عمر وقتا خضرة قطلت خمشة مالوخة إيرانية بعراق وشوناية دربنة من بودة الإيران وقابلتا أسيوثا منيانة دقطيلة بزوعة أرعاية بيابان ريمت الأربع وطلاثي ترامب دارش الخطاطة قيساية لمخيتات باسم ريشا عشينا لقوى النيشة إيرانية.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يبرس قال دعن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

حكومة إقليم كردستان تحدد 500,000 دينار كأدنى راتب تقاعدي لعمال القطاع الخاص. الحلبوسي يصل أربيل في زيارة رسمية. موجة حرارية تضرب كردستان ودرجات الحرارة تلامس 50 مئوية في قرميان. الصدر يتهم الميليشيات الوقحة بالتسبب بمقتل عناصر الحشد والأمن ويطالب بحصر السلاح بيد الدولة. بغداد تحت ضغوط دولية لنزع السلاح الفصائل المسلحة مع اتساع دائرة التوتر الإقليمي. مقتل 5 مستشارين إيرانيين في العراق ونقل جرحى من الفصائل إلى إيران لتلقي العلاج. عدد قتلى زلزال اليابان ارتفع إلى 34. ترامب يدرس خطة عسكرية لشن ضربات عقابية مكثفة ضد أهداف إيرانية.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة أنكاوا FM.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء، في أرابك حلي